0: واسو يفسو عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ جيسيا لمانتي بميلة شوكتان هالكني والريديو هروناك واتكري جيستان موجودة FM تاي هالبرهالب عصد حفم واتكما قليسان مقالة تورنتوية نواحي جيدة أموحد نقدر جيسان كرتان برا انترنت كانو كل انها هروناك نيستات كام سي ام.FM تويدر كي فيسبوك